0: إمي هي تركيا، كاتشا كاتشا، إفا كلنا ما يتركي، كي تليو تاكي وا أو تاتي كوي فيم.
1: Hoki tā ringa mai e te iwi, ki te hōtaka o Major Māori Mixtape. Whakarongo ki ngā waiata reo Māori, whakarongo ki ngā kaiwaiata Māori, whakarongo ki te reo Māori e mihi atu ana ki a koutou. I tēnei puni, ka tīmata tātou ki 432 me tā rātou waiata, Taupuhi.